الغلط وصلت إلى وجهك، ارتجمت نفوس انتقلت سكتها وارتلت إلى الغرب المغرب اليوم. والله الدنيا كلها تفلسوا ولا تستكد هكي بلدتك بس إلا انت اللي والسجري كان في اللاكبة وردس المرهن طلع وردس تنشيجة الدنيا ذا في الشجري تسولي تسنتا بلنبر وتيدي تلاهي وتمنتا